قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.